الأمضى أمي قطريبة ورعب برد الدارون السلام وحرطة بتمتش ما جا همت ما قدر بلندا جا جا مخازا في الجزي بالمفتارة بهمت ما نزديك شعبا مثل عزيز خازا مثل عزيز كحموك وحرمش